0: Evo, rezultat je tu. Bilo je vrlo dobro, odlično, ali ipak malo nas je poljuljao taj gol Katar.
1: Pa jeste, rezultat je trenutno onako kako smo priželjkivali. Mi otvorili smo utakmicu onako kako smo želeli, kako smo se pripremili i Katar nas je sačekao, odnosno izašao onako kako smo ih mi očekivali. Otvorili utakmicu dobro, bili smo strpljivi i konačno sa te polupozicije koje smo tražili naše šanse, došao i taj gol, tražiti dubinu i biti samo strpljiv u fazi izgradnje napada. Neobjašnjivo, malo smo pali zadnjih 5 minuta, da li je vrućina, da li je malo umor. Mislim, posle 2-0 trebali smo mnogo, mislim, jednostavnije i pametnije zatvoriti ovaj prvo poluvreme. Međutim, mislim da je sve i dalje u našim rukama, da se mi pitamo i da ćemo u drugom poluvremenu nastaviti ka našem cilju.
0: Hvala puno. Sretno. Vidimo se, Niko.
2: Ok. Salah Zakaria, šot, awel, mumtaz, muš seje. وان شاء الله نقدر نرجع الشوط الثاني كيف لازم يكون الشوط الثاني
3: اول شيء شباب قدموا شوط اول ممتاز استقبلنا هدفين لكن قدرنا نرجع ونسجل الهدف الاول وانا كلي ثقه في الشباب ان شاء الله الشوط الثاني راح نعدل وراح ان شاء الله ناخذ 3 نقاط باذن الله
2: مستوى غير المباراه هذه شو اللي فرق عن المباراتين
3: لاهميتها طبعا يعني هالمباراه فوز اهلك لأول مرة في التاريخ والشباب كلهم على قدر المسؤولية ويعرفون حجم المباراة وإن شاء الله أن الشوط الثاني راح يكون غير إن شاء الله إن شاء الله مفتاح الفوز 45 دقيقة بإذن الله نتأهل فيهم يعطيك العافية

0: Amare, puno si pretrčao po običaju, puno si se borio kao i svi naši ostali momci. Kakav je osjećaj pobijediti na svjetskom prvenstvu?
1: Pa, nevjerovatno, evo vidite ovdje pred maltene domaćom publikom, kući, a u Americi. Nevjerovatan osjećaj ponosa na sebe, na momke, na cijelu državu. Evo, možete samo slušati, ovo je nevjerovatno što se može doživjeti i zahvalan sam svima.
0: Evo, slušamo Bosnom Behar probeharao. Šta reći za ovu atmosferu, za ovu podršku?
1: Ništa osim veliko hvala i pozvat sve navijače da nas podrže u sljedećoj utakmici i idemo dalje pisati historiju jer mislim da to možemo.
0: 90% smo u drugom krugu. Koga priželjkuješ, Amerika ili Njemačka?
1: Pa, ja bih volio da bude to Amerika, da probamo da nadmašimo njihova ova domaća navijanje, da budemo tu mi domaći, da im pokažemo. Mislim da kogod bude, mislim da možemo dati svoj maksimum.
0: Amare, hvala ti puno.
1: Hvala vama također.
2: حسن هارد لوك بعيدا عن النتيجة اليوم محطة مهمة في مسيرتك الكروية تسجيل أول هدف في كأس العالم شعورك؟
3: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أكيد النتيجة ما كنا نطمح لها توقع حاولنا نعطي كل ما عندنا اليوم في المباراة بالنسبة للهدف أنا بالنسبة لي أفوز ولا أني أسجل الهدف فالحمد لله رب العالمين نعتذر من جمهورنا اللي كان حاضر معنا اليوم إن شاء الله في البطولات الجاية أو في المنافسات الجاية يكونون فخورون فينا أكثر إن شاء الله.
2: ثاني مشاركة لك في كأس العالم، تقييمك لهذه التجربة في 2026؟
3: كان بالإمكان أفضل مما كان للأمانة. كان عندنا أفضل في كل مباراة لعبناها أتوقع كان عندنا أفضل. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله في البطولات الجاية أو في المنافسات الجاية يظهر الفريق بشكل أفضل إن شاء الله.
2: يعطيك العافية.
0: Kerime, postigao si fenomenalan pogodak koji nam je otvorio put prema pobjedi. O čemu si razmišljao kada si onako raspalio?